0: أهلي برد البرداي بإيدي على مهلي لما اطل من الشباك بيندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي بيلاقيني حلو شو جاف بيناديني come on baby بيلاقيني حلو شو جاف بيناديني come on baby إيلا دو Come on here.
1: Come on here.
0: Vieni qui.
1: Vieni qui.
0: Oui, oui, oui.
1: No, no, no.
0: Oh, yeah, yeah, yeah.

0: لابي مركبي هيك بالوشيري مونامور اي دونت لايك بجبنتي لابي مركبي هيك بيلاقيني هلو شوغا بيناديني come on baby بيلاقيني هلو شوغا بيناديني come on baby جو بوزيم I love you
1: I love you
0: زغطبو
1: زغطبو
0: وي وي وي
1: نو نو نو

تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم أرنستو شحود ببس مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون قلقانين من ورا مش بعرف نيك السخت هاي دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly Vinyl of course.

علاش غضبان عليا وانا حبي لك صافي علاش نشوفك زعفانه. You're listening to

0: تقطع الأخبار من يمه اللي ذبحني وغربلني وعناني. ما يسعد الله اليا من قال من فمه أنا بخير وعلى شوفتك والهان.
1: أنا بخير وعلى شوفتك والهان.

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم تسمعوا الراديو،
2: عم تسمعوا راديو الحارة،
3: عم تسمعوا راديو الحارة،
4: عم تسمعوا راديو الحارة،
5: عم تسمعوا راديو الحارة.

وفرق تاسد يا الحلف ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي

0: مازال داك اللي عليه فوطه دابا داير لك شي بحال الاستوديو باش تسمع صامت
1: اوكي
0: اوكي